0: والعصر
1: By the declining day.
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss.

0: Lo, hell lurketh in ambush.
1: للطاغين مآبا.
0: A home for the rebellious.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: They will abide therein for ages.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: القدر.
1: Lo, we revealed it on the night of power.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: Ah, what will convey unto thee what the night of power is?
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.
1: The night of power is better than 1,000 months.

0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.

0: إذا السماء انفطرت.
1: When the heaven is cleft asunder.
0: وإذا الكواكب انتثرت.
1: When the planets are dispersed.
0: وإذا البحار فجرت.
1: When the seas are poured forth.
0: وإذا القبور بعثرت.
1: And the sepulchres are overturned.